ودينا لا كوبا وخاطر العقل ديالنا هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي